0: Ώρα Ελλάδος 10, UTC 7.
1: مرحبا من أثينا أعزائي المستمعين إليكم النشرة الإخبارية العربية عبر أثير إذاعة صوت اليونان التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. صباح الخير معكم من وراء الميكروفون وليد إلياس. تشهد الساحة السياسية في اليونان تصاعدا في حدة السجال بين الحكومة والمعارضة قبيل افتتاح معرض سالونيك الدولي وتصدر قضايا الضرائب والدخل وارتفاع الأسعار وجهة النقاش السياسي. وقد رئيس الوزراء ميتسوتاكس بالسالونيك أن هدف الحكومة هو تحقيق عائد من التنمية لكل يونانية وكل يوناني، مشيرا إلى المشاريع الكبرى الجارية تنفيذها في شمال البلاد. ويواصل اليوم جولته في اقليم مقدونيا الغربيه حيث يزور مدينه فلورينا قبل يتوجه الى بتولميذا وكوزان للقاء المواطنين وتفقد استثمارات ومنشات حيويه. وفي السياق الاقتصادي اعلن نائب وزير الاقتصاد والماليه ماركوبولوس ان الحكومه ستكشف خلال معرض سالونيكا الحزمة من الاجراءات الداعمه لمواجهه غلاء المعيشه، موضحا ان التدابير الجديده ستشمل الطبقه الوسطى وفئات مهنيه واجتماعيه متعدده مع التركيز على زياده الدخل وتخفيف الاعباء الضريبيه. من جانبه عرض رئيس الباسوك أندرو لاكيس 11 مبادرة تهدف إلى دعم أكثر من 3 ملايين مقترض، موجها انتقادات حادة للحكومة ومتهم إياها بتقديم صورة غير واقعية عن أداء الاقتصاد. دوليا تتفاقم الكارثة الإنسانية في نيبال إثر الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق واسعة قبل الحدود مع تبت، وقد التفت حصيات الضحايا إلى 469 قتيلا، فيما لا يزال أكثر من 1400 شخص في عداد المفقودين بينهم مئات السياح الأجانب. قالت مصادر أمنية يونانية لرويترز أن نظاما للدفاع الجوي يديره عسكريون يونانيون في السعودية اعترض يوم أمس الخميس سربا من الطائرات المسيرة في منطقة ينبع الأوسع لتضم منشآت رئيسية لتكرير النفط في السعودية. وفي اليونان أعلنت السلطات أن خطر اندلاع الحرائق يبلغ اليوم المستوى الأقصى في رودس وكاتسولاريزو وكارباثوس وريثمنو وهيراكليو ولاثيثي وسط درجات حرارة مرتفعة ورياح قوية. سجلت اليونان منذ بداية العام الجاري 19 حالة وفاة بفيروس غرب النيل وإصابة 232 شخصا، وذلك هيئة الصحة العامة اليونان. إن عدد الإصابات بالفيروس يواصل الارتفاع بحوالي 4 أضعاف منذ نهاية يوليو تموز، وإن أغلب الحالات سجلت أمس الخميس في منطقة أثينا الكبرى. وفي حادث مأساوي لقيت شابة تبلغ من العمر 18 عاما مصرعه خلال رحلة إلى شلالات دريماتا في مدينة فيريا بعدما عثر عليها فاقدة الوعي في البحيرة الواقعة أسفل الشلال. رياضيا وصل مانويل كاراليس كتاب التاريخ لألعاب القوى اليونانية بعدما سجل قفزة بلغت 6 أمتار و20 سنتيمترا في منافسات القفزة بالزانة ضمن دوري الماسي في زوريخ. محطما الرقم القياسي اليوناني كما أحرز ميلتو تينوغلو المركز الأول في الوثب الطويل مسجلا 8 أمتار و45 سنتيمترا. تسود أجواء غائمة جزئية مزخات محلية في مقدونيا الشرقية وتراكيا، فيما تواصل درجات الحرارة ارتفاع لتصل إلى 40 درجة مئوية في بعض المناطق، وتهب رياح قوية في بحر إيجا تصل محليا 8 درجات بوفورت، وتسجل درجة الحرارة في أثينا نحو 38 درجة مئوية وفي سالونيك 36 درجة مئوية. شكرا لكم على حسن المتابعة، ونذكركم بأن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر أثير إذاعة صوت اليونان وهيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية إيرت. كونوا معنا صوت اليونان The Voice of Greece، نقترب منكم أكثر.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.